قدم لك لا لا بفان لا بقي بلاك دايموند بهمسه لا بقي نو دومي مكوكستج ساتو لا بقي نو او فوس نوفا ام سانا لا بقي فوتي مكومي او دومي مكوكستج سكان نو بقي بيكوزك شال بقي 6 o'clock ngama ngedwa kwesukini elwana namhlanje njengoba sazi ukuthi ke umsomluko kuyavuka kuyasetshenzwa njengoba sazi ukuthi ke lapha ke sesingena nononjiva ayikho ke intokazi kuthiwa nje hayi ayiliqhubeka lapha iqhubeke ekuthenini ke inyanga yabantu besifazana sibonge futhi ku